أحمنا كيفوش حمتا فيروكزا منان أحمنا لا تعبد جميع غلان أحمنا بحلو شفوك لحوفي ولا عبيان حمنا لأنتو بخانا علان حمنا سيدو سميخي فيلان حمنا بدايما

سلخت لابون نغتتين خلتان وإلهين وإلهي أبوتين والتعصي منو كلا

تادنو زنينو حليبنو بعينينو حماسنو حمادنو تغنو شاكيو بما يعطي صوت عوضي غنبو تدحيك كذابنو كعاسنو لاتنو لوتاتنو مغادنو مغينو دفاريخ مغادنو ملخوت شمايم مغادنو ملخوت بدا

تخفيشان هلنو حي بكيام هلنو تيور عينيم هلنو يشيم شمايم عنينو كبير كواح عنينو الحفيت بريشان عنينو ملك ملكي يا ملخي